0: كل نقول لها 8 حدا مني
1: تونغا سوكيتان
0: أنا شو رمضا خلق توي 8 نونا بومي إنوي
1: Okara yun naputit 1-888-896-4135. Vurunita mangat okara COVID 979-6151. Utakinitinitusang naro kakte.

0: والله غصة بلا غنى بلا غاية من الصغرات يلا سهل الميت وكاي تاو الله ما غالي كما ومت أقصاك الله ثم غسل الميت ومسلنا اقتتال السبي أقصد حق الله نتال السبي بجتنا لإذن هو غنية المسية تأجنا على الرسوغة الله ما عالم خلال رسولنا الله سيما تعتغى فقل يغسل الله
1: Ahay, na kung may mga lulu kasi ukala ko na si Ken na may gabiyaw lula.
0: Na kung may kaya na kung matisa ay limakan hospital na kung matisa.